مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوة صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك انت صح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح